ماني مان ما ندبش شي سفر انت مغتشيلي طقا من هاني اكس هيدا توخيري بنش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نو اروندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري طقا دم كاري لاك

بالي من دو بيخشي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بيش سفر بيلك نانا مرتاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزة متي يمسي فيري تقع دم كاري لاك.